0: شقيب تي كاوشلا كمانو
1: اي يوسا لوك جو كيس كاوشلانجيل مارتين تاو اونيفورم ريب لخ باتسونيل ريتو او كينسا كامبيوناتو
0: اي مانو ماك اوشلاك نارحان باتش خونيل لي تاغوار سا سيري دافيات سوروتلان ساش كاب اوهات كونفنتو سانتو دومينغو دي غوسمان كوبان
1: اي تساقالشي كيل نكاناوات ايش نختانا كاتسولوك تشاك
0: تي كيالاك اخكوي ارانا كيشكي اونيفورم ريب باتسونيل كاميسولا اي تاليل تشيرو بلاير مانتاس بيميليكاس غاباتشاس بانديراس غورراس لابيسيرو سيك وان تشيكش كومون
1: ولا نيمار بوكونسلي 79513142 ut واتساب 40514739
2: سيريغرافيا تسولتلان todo mundo diseño y color.
3: En Tezulutlán Stereo tenemos como misión servir a nuestra comunidad. Por eso nos esforzamos cada día porque nuestra programación tenga mensajes de calidad que contribuyan al crecimiento espiritual y humano de nuestros oyentes. Quien nos sintoniza sabe realmente escoger. Stereo Tezulutlán, la voz católica de Verapaz, en 103.9, creciendo cada día para servirle mejor. Sintonícenos.
4: 11 horas con 40 minutos.
5: El fin de semana, quédese con nosotros. Nuestra programación variada e inteligente hará la diferencia.
6: 103.9 FM, Tezulutlán Stereo.